هذه الدنيا خاص صابر قلوب الهوان يصغاو لي قناوة الحرام جيت نعيط لصوت حنين يا رجال